0: And now we'll listen to the summary of the catechesis in German, in Arabic.
1: أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجية المقدسة المجمع المقدس، وقال: دعا الدستور إلى إحياء الليتورجية وتطويرها لتنمية الحياة المسيحية وجعل الكنيسة أكثر انسجاماً مع العصر وتعزيز وحدة المؤمنين. ويرتبط إحياء الليتورجية في حياة الكنيسة بالحفاظ على التقليد الصالح والانفتاح على تطور شرعي متجذر في التقليد الأصيل. لهذا ميز المجمع بين ما هو من وضع إلهي لا يقبل التغيير وبين ما يمكن تغييره إن صار غير ملائم مع تقلب الزمن، وشدد على أنه يجب أن يسبق دائماً كل إصلاح ليتورجي تحريات لاهوتية وتاريخية ورعوية دقيقة، ونهى عن أي تعديل شخصي. في الختام دعا قداسة البابا الكهنة إلى الالتزام الأمين بالنصوص والطقوس الليتورجية بروح التواضع والأمانة حفاظاً على وحدة الكنيسة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Libano. Maria, nostra madre, è sempre presente con noi, prega per noi e si prende cura di noi con amore materno. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: I greet the Arabic-speaking faithful, especially those from Lebanon. Mary, our mother, is always with us. She prays for us and cares for us with maternal love. May the Lord bless you all and always protect you from every evil.
3: And now we will hear the greeting and summary of the Pope's catechesis in Polish.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocję.